0: somos nuestro mundo de color.
1: أصدقائي الأعزاء أحييكم
2: من العمل سليب عندي ليبة يونس الصامن سامو فيلة
1: والسلام عليكم.
3: Kinderlied nach dem anderen hört ihr hier bei Radio Teddy im Webchannel Kinderlieder.